لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

سهرانين وعتموت الجي غطي حقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدق ويدق الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدق ويدق الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota Arabia.

Nota Arabia, Nota Arabia.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
0: وكمان هاي

0: راشد في طهران. قمة للناتو في أنقرة اليوم، ونتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35. إسبانيا تقصي البرتغال، من ثم نهائي المونديال، وبلجيكا تتغلب على أمريكا وتبلغ دور الثمانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة غير مسبوقة لدمشق، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. ماكرون أكد عبر منصة إكس التزام فرنسا إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وفي سلام مع جيرانها. الرئيس الفرنسي زار مساء أمس الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري بعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة. عدي منصور من العاصمة السورية.
2: وصل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2007، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع. ويعقد الرئيسان اليوم مباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والقضايا الأمنية إلى جانب ملف إعادة إعمار سوريا، كما يترأسان مؤتمرا اقتصاديا موسعا ينتظر أن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. ويرافق ماكرون وفد اقتصادي يضم عددا من كبار رجال الأعمال، في مؤشر على اهتمام فرنسي بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا. وكان الرئيس الفرنسي قد حضر مساء أمس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الشرع في أحد مطاعم دمشق القديمة، كما زار الرئيسان الجامع الأموي في دمشق قبيل الاجتماعات الرئيسية. وأكد ماكرون أن زيارته تأتي لتجديد التزام فرنسا بدعم سوريا، فيما وصف بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستعزز التعاون ولا سيما في مجالي البنية التحتية والقطاع المالي. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي مقابلة بثتها قناة بي اف ام تي في الفرنسية مساء أمس، رحب الشرع بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا أنها من أصدقاء الشعب السوري. من جهتها وصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا زيارة ماكرون لدمشق بأنها تاريخية، معتبرة إياها محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا لحضورها الدولي. ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة الرئيس ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح غدا تفجير استهدف مقهى في دمشق يوم الخميس وأدى إلى مقتل 10 أشخاص. وصل نعش المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران بعد موكب جنائزي وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. علي منتظري، مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
3: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الاثنين مشهدا استثنائيا وصفته السلطات بأنه الأضخم في تاريخ إيران الحديث، خلال اليوم الرابع من مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي. وقصت الشوارع والساحات بملايين المشيعين، ما دفع الجهات المنظمة إلى تعديل مسار موكب التشييع بعد امتلاء ساحة الإمام الحسين بالكامل لينطلق من ساعة الثورة في طهران. واعتبر المراقبون أن هذا الهدوء الشعبي الباسي يجسد حجم الهدنة على الراحل، أي يوجه في الوقت نفسه رسالة

0: بادية.
1: في لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء بالأمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في الجنوب وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في خرق جديد لوقف إطلاق النار. هذا فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد طرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوة الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني تباعا. فهل تخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحكومة اللبنانية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
2: طبعا، ولكن ليس عن عمد، ليس أن إدارة رئيس ترامب أرادت التفريط بالحكومة اللبنانية، بل رئيس ترامب لا يزال يتمنى أن يحصل على الصورة. جوزيف عون يصافح بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واقف في الوسط ليبارك المصافحة، لا يزال يطمح بهذا. ولكن كل ما وقعت عليه الحكومة اللبنانية في الإطار التفاوضي هو استجابة لمطالب إسرائيلية، وليس هناك من أي ضغط على إسرائيل بالمقابل لتقديم أي شيء للبنان، لا بل العكس هو الصحيح، أي أن إسرائيل تتابع ما كانت عليه. الخط الأحمر الموضوع أمريكيا لإسرائيل وأن لا يصل التصعيد في لبنان إلى درجة تتدحرج معه الأمور فيما يتعلق بالمسار الأول، وهذا خط أحمر مؤقت، أي أنه ليس خط أحمر دائم. ليس هناك مسعى أمريكي حقيقي لجلاء القوات الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. هذه ليست أمور مطروحة. المطروح أمريكيا هو دعونا نتفاوض مع إيران، نتفهم الحاجة إلى القضاء على حزب الله، افعلوا ما شئتم شرط ألا تتدحرج الأمور بشكل يعرقل التفاوض مع إيران.
1: الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون أن تنسحب إسرائيل من بلادهم، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها إن بلدات مسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل وهو ما كذبته القرى المسيحية اللبنانية. وأكدته أيضا لمونتي كارلو الدولية محامية بلدة ترميش فرينا العميل، نستمع إليها متحدثة لوهبة خدش.
3: بيان موقع من 15 من القرى الجنوبية الحدودية المسيحية يؤكد على التمسك بالشرعية وبالدولة اللبنانية ورفض الشك بوطنيتهم وهويتهم اللبنانية، واعتبرت أن هذه الأخبار مفبركة تستخدم وقودا للفتنة، وذلك إثر تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن القرى المسيحية والسنية والدرزية داخل الخط الأصفر طلبت الانفصال عن لبنان والانضمام إلى إسرائيل. اليوم هذه التصريح تستخدم من ميلة الإسرائيلي إما للتهويل أو تعلية السقف بجو المفاوضات اليوم، أو إما للتباهي للداخل الإسرائيلي من قبل نتنياهو قبيل انتخاباته. في جميع الحالات موقف القرى المسيحية كان واضحا، والتمسك بالهوية اللبنانية وبالشرعية اللبنانية وبالدولة اللبنانية بما لا لبس أو شك فيه.
1: محامية بلدة رميش الجنوبية اللبنانية فيرينا العميل. حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي. تأتي تصريحات نتنياهو عشية استضافة تركيا لقمة حلف شمال الأطلسي التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نجوى بن مبارك.
4: ملفات رئيسية تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط وتطوير القدرات العسكرية، يناقشها قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو الذين يجتمعون اليوم في العاصمة التركية أنقرة ضمن أعمال القمة 36 للحلف. وعشية انعقاد القمة تعهد الأمين العام للحلف مارك روتا بإبرام عقود دفاعية جديدة بقيمة عشرات المليارات مليارات من الدولارات لتوفير معدات أساسية تعزز قدرات الردع والدفاع لدى دول الحلفة. ومن المتوقع أن يشارك في القمة قادة وحكومات الدول الأعضاء 32 إلى جانب عدد من الدول الشريكة ونحو 70 وزيرا، فيما تحظى مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باهتمام خاص، إذ من المرتقب أن يعقد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب

0: طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع إضافة إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
1: عن الاستعدادات التركية لهذه القمة حدثنا مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
2: منذ فترة طويلة صراحة أنقرة تستعد هذه القمة، هي بالفعل إجراءات أمنية غير مسبوقة، طرق مغلقة خصصت فقط لمرور مراكب الرؤساء والمشاركين، انتشار كثيف لرجال الأمن والشرطة في كل مناطق أنقرة وخاصة في المناطق الحساسة، سواء حول مطار أنقرة أو مطار إسطنبول أو حتى الفنادق التي سيقيم فيها الرؤساء. حتى وصل الأمر إلى أن تركيا أعلنت عن وضع دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى في معظم أنحاء المدينة، بالطبع هذا الوضع وخاصة في أماكن الوفود المشاركة. أيضا أعلنت السلطات منذ أكثر من أسبوع تقريبا عن إعلان حظر ومنع للتظاهرات والتجمعات في العاصمة. باختصار هي بالفعل أقرب إلى حالة طوارئ.
1: حسن طهراوي من أنقرة. هنا في فرنسا تترقب الطبقة السياسية أن تصدر محكمة والاستئناف في باريس حكما سيحدد مصير مشاركة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، وربما يحدد مستقبلها السياسي وداخل حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف. يتمسك البعض بالأمل في حدوث معجزة، فيما بدأ آخرون وقد تقبلوا واقع استبعاد مرشحتهم الرئاسية من خوض السباق نحو قصر الإليزي عام 2027. يتجلى ذلك خصوصا في إطلاق جوردان بارديلا على الأرجح حملته الانتخابية منذ عدة أسابيع. عن دلالات هذا الحكم وعن أهميته سألت موتيكارو الدولية المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن، نستمع إليه.
3: هذا المدخل بالحكم سيحدد مصير الانتخابات الرئاسية القادمة ومصير فرنسا في الخمس سنوات القادمة، لأنه إذا حكم أن مارين لوبان هي مدانة فلن تتمكن من الترشح مهما كانت شعبيتها، لأن القضاء أعلى من الشعبية، وإن سمح لها بالترشح فإنها ستكون هي المرشحة وستكون لها الحظوظ الأوفر لكي تكون على الأقل في الدورة الأولى أن تكون هي في صدارة الانتخابات. وبالتالي القضاء الآن سيحدد أن الجرائم إذا ارتكبت لا تمكن السياسيين من خوض انتخابات. بالنسبة لأنصار جوردان بارديلا فإنه إذا حكم ضدها فإنه سيكون هو المرشح، وبالتالي كل تاريخ آل لوبان سيقع طول صفحتهم وستكون صفحة جديدة في اليمين المتطرف، ويكون هناك إعادة صورة اليمين المتطرف. ولكن المسألة الأهم أن الرسالة من القضاء أن الذين يقومون بجرائم لا يمكن لهم أن يخوضوا انتخابات ويقودون البلاد، لأن هذا هو القانون الفرنسي في الحال الذي هو عليه الآن.
1: المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن.
4: كأس العالم لكرة القدم 2026.
1: في آخر أخبار المونديال، أقصت إسبانيا بطلة أوروبا البرتغال من ثمن نهائي المونديال بهدف قاتل في أرلينغتون قرب دالاس، ما قد يكون آخر ظهور دولي للقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو. صدام صديق.
5: انتصار المنتخب الإسباني لكرة القدم على البرتغال في الديربي بهدف دون رد في مباراة دور 16 بالأمس ليتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي. مباراة شهدت شوط أول تكتيكي بدرجة كبيرة مع فرص قليلة للجانبين وتصدي من الحارسين في الشوط الثاني، بداية أسرع من الجانبين وخطورة إسبانيا. بدلاء أفلحوا في قيادة المنتخب الإسباني للانتصار بعد أن سجل ميكيل ميرينيو لاعب أرسنال الإنجليزي هدف لاروخا في الدقيقة 91. وعلى الرغم من المحاولة البرتغالية الأخيرة إلا أن النتيجة انتهت على تأهل إسبانيا وخروج رفاق كريستيانو رونالدو في ظهور السادسة في كأس العالم بسن 41، والأخير مباراة 26 لرونالدو الذي سجل 11 هدفا في المونديال، اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 كؤوس عالم. رونالدو ودع الجماهير البرتغالية وسط الدموع.
1: وفجرا أحبطت بلجيكا طموح الولايات المتحدة المضيفة بالشراكة بإزاحتها من دور 16 بأربعة أهداف لهدف في سياتل الأمريكية، ضاربة بذلك موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي يوم الجمعة في إنجلوود بلوس أنجلوس. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. من دمشق، الرئيس ماكرون يفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا. نعش خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في طهران. قمة للناتو في أنقرة اليوم، ونتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35.
6: شكرا لك رولا أبي حيدر.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: تبدأ أحوال الطقس رضا؟
6: نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس، تصل درجة الحرارة اليوم إلى 36 درجة مئوية مع رياح تقدر سرعتها ب 40 كيلومتر في الساعة. في بروكسل غيوم متفرقة مع 28 درجة مئوية، 31 درجة مئوية في لندن مع أجواء غائمة جزئيا. في برلين الطقس غائم تماما، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية. في روما غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، وفي مدريد تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.
1: حركة حماس تعلن حل الحكومة التابعة لها في غزة بهدف في تحريك مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل مصرة على نزع السلاح أولاً قبل تنفيذ المراحل الأخرى.
6: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
7: أعلنت حركة حماس أمس حل حكومتها التي تدير غزة واستعدادها لنقل الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تنتظر في القاهرة منذ كانون الثاني يناير الماضي، ولا تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة قبل الانتهاء من نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى. جهات عدة اعتبرت أن حل حكومة غزة خطوة جادة لتخلي حماس عن الحكم الذي انتزعته بانقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، فضلا عن كونه محاولة لإنهاء الانسداد المستمر في جهود الوسطاء خصوصا مصر وتركيا وقطر للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. لكن مصادر إسرائيلية مسؤولة سارعت لاعتبار الخطوة الحمساوية مجرد تضليل إعلامي لا قيمة له. أما مجلس السلام أو بالأحرى ممثله السامي نيكولاي ملادينوف فأخذ علما باستقالة حكومة حماس، ولم يرى أنها تشكل اختراقا في الأزمة القائمة، بل أشار إلى أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، وقال كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية كلما أسرعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في الاطلاع بمسؤولياتها وبدأ تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلقت عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع. وكانت حماس اقترحت مسارا تدريجيا في حصر السلاح وتسليمه إلى جهة فلسطينية مقابل إلزام إسرائيل بتنفيذ الانسحاب من المواقع التي تحتلها وتتوسع في احتلالها حتى بلغت نحو 70% من مساحة قطاع غزة. لكن ملادينوف أبلغ الوسطاء ممثلي الفصائل أخيرا أن اللجنة تصل إلى القطاع قبل صدور إعلان رسمي بتسليم السلاح، وفهم أن هذا الشرط إسرائيلي ويحظى بدعم أمريكي، لكنه لا يقدم أي ضمانات بالنسبة إلى الانسحاب الإسرائيلي أو للجنة إدارة غزة التي قال رئيسها علي شعث أمس إن المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة تتمثل بوجود سلطة واحدة وقانون واحد له مرجعية واضحة وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء عملها بفاعلية.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. افتتاحية صحيفة الخليج عنونت الناتو قمة مفصلية.
8: نعم رولا، تقول افتتاحية صحيفة الخليج إن تركيا الدولة المضيفة وأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتا بذل جهودا مضنية للتخفيف من حدة الاحتقان والخلافات بين القادة 32 المشاركين في القمة، وخصوصا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين. وتابعت الافتتاحية أن الاجتماعات لن تقتصر على القادة، فهناك عدد من القيادات السياسية إلى جانب أكثر من 100 وزير، فضلا عن ممثلين منظمات الدولية سوف يشاركون في القمة. كما أن هناك مجموعة من التحديات تواجه القمة، تضيف الافتتاحية أهمها محاولة استعادة مجرى التعاون المفقود بين الضفتي الأطلسي، وخصوصا ما يتعلق بالإنفاق المالي والحرب الأوكرانية والتصنيع العسكري والحرب على إيران من دون التنسيق مع الحلفاء، إضافة إلى تداعياتها المتمثلة في إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
1: موقع المدن يتساءل: أنقرة كيف تعيد قمة الناتو رسم النفوذ وخرائط الأمن سوريا؟
8: يرى مهيب الرفاعي في موقع المدن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من أمن دمشق وبيروت تكتسب دلالة استراتيجية حساسة تتجاوز بعدها السياسي المباشر بعد التصريح بها خلال الأسابيع الماضية، لأنها تعبر عن انتقال العقيدة الأمنية التركية من حماية الحدود إلى إدارة المجالس الجيوسياسي المحيط بتركيا، بحيث يصبح استقرار سوريا ولبنان جزءا من الأمن القومي التركي وليس مجرد ملفين من ملفات السياسة الخارجية. وتابع الكاتب أن هذه الرؤية تجسد إدراكا تركيا بأن التحديات التي تواجه أنقرة ودول حلف الناتو سواء تعلقت بالإرهاب أو الهجرة أو الطاقة أو الاقتصاد أو التجارة تبدأ من البيئة الإقليمية المحيطة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في استقرار المشرق استثمارا مباشرا في الأمن التركي، خصوصا أنه من المهم بالنسبة لتركيا في الوقت الراهن العودة إلى سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار، بما يعكس راحة في التعامل مع ملفات أبعد وأعمق.
1: في موقع أساس ميديا: معركة الزيدي، الفساد أولا أم منظومة النفوذ الإيراني؟
8: يقول حسن فحص في موقع أساس ميديا إن حملة صولة الفجر التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لقطع رؤوس الفساد ومكافحة اختلاس المال العام دخلت في المنعطف الدقيق قد يهدد مصيرها واستمراريتها. بعد الضربة الأولى التي أطاحت بنحو 47 شخصية من النواب والمديريين العامين ووكلاء الوزارات ومصادرة عشرات الملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وكميات كبيرة من السبائك الذهبية والمجوهرات والساعات الثمينة، بدأت حالة من التشكيك في إمكانية استمرار هذه الصولة بالزخم الذي بدأت به. وأوضح الكاتب أن هناك تخوفا من أن يتجاوب رئيس الحكومة مع الضغوط التي تمارسها أو قد تمارسها بعض القوى السياسية والأحزاب النافذة لإقفال هذا الملف والاكتفاء بالخطوة التي حصلت، فهذه القوى تتحرك بدافع الخوف من أن تخرج العملية عن طابعها الإصلاحية وتتحول إلى معركة سياسية تستهدف القوى النافذة التي تهيمن على المشهد العراقي منذ أكثر من عقدين.
1: رؤيتان متناقضتان لمستقبل ليبيا، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
8: أفادت صحيفة العرب اللندنية أنهما إن أعلنت الأوساط الدبلوماسية في واشنطن عن انعقاد المباحثات الليبية الأخيرة التي تهدف لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية وإنهاء سنوات الانقسام السياسي الطويلة، حتى انقسمت الروايات الصحفية على جانبي الأطلسية وتقدم قراءات متضاربة لمستقبل الدولة الليبية ومصير شعبها الذي أنهكه الصراع. وأضافت الصحيفة أنه على الجانب الأمريكي من الأطلسي يتبنى الخطاب الإعلامي نبرة تفاؤلية غير معهودة تتجاوز في كثير من الأحيان تعقيدات الواقع الليبي لصورة مثالية للدور الأمريكي كراع للوحدة الوطنية ومحفز رئيسي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكأن واشنطن هي المفتاح السحري الذي سيفتح كل الأبواب المغلقة في دروب الأزمة الليبية. هذا التفاؤل المشروط تضيف صحيفة العرب اللندنية كما يصطلح عليه المراقبون لا يأتي من فراغ، بل يرتكز على مجموعة من الركائز والمحاور الأساسية التي تهدف لترسيخ فكرة أن الولايات المتحدة هي الجهة القادرة وحدها أو الأكثر كفاءة على دفع عجلة الاستقرار في هذا البلد الغني بالنفط والغاز.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
6: أكثر من 90,000 حالة طلاق تجعلنا نتساءل: هل نحن أمام أزمة تهدد استقرار الأسرة الجزائرية؟
1: ريبورتاج هبة صنطوح من الجزائر.
9: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه، حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
10: زمان كان تلقى عيب، والمرأة كانت تحشم وتخاف دير هاد الخطوة. بصح اليوم المجتمع تبدل، والمرأة المطلقة تعاود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
9: في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. في هذا السياق يوضح المحامي مصطفى بوشقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
11: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تتراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025، بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
9: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية، وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية. يضيف المحامي بوشقور:
11: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33%. نسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع تكون لأسباب جدية. في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري
12: نوتة عربية
11: الجزائرية أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
9: بعيدا عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه. وتؤكد الدكتورة فعالة الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
13: الزواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب اجتماعيا، إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
9: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه: كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. هبة صنطوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد دقيقة من الآن، وبعد الموجز نشر اقتصادية مع المستشار الاقتصادي زياد الهاشم.
0: أخبار الاستهلاك تأتي بعد ذلك مباشرة. ماذا اخترت لنا رضا من مواضيع اليوم؟
1: فيها اليوم رولا موجات الحر تنعش مبيعات المكيفات وتزيد اعتماد أوروبا على المنتجات الصينية، وقطر تطبق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلات.
0: في هذه الساعة لنا موعد أيضا مع نشرة رياضية يحدثنا فيها صدام صديق عن آخر أخبار المونديال. قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم، وبعد ذلك
1: نختم بعرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبرش.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد، تفضلي نجوى.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. قتل 4 أشخاص في جنوب لبنان، بينهم 3 نساء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من 2 أسبوع. إلى سوريا، حيث رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بدور فرنسا البناء في بلاده، معتبرا خلال مقابلة مع قناة BFM TV الفرنسية أن باريس من أصدقاء الشعب السوري منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري أحمد الشرع، وذلك بعيد وصوله إلى سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة. وصل نعش المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي إلى مدينة قم بجنوب طهران بعد موكب جنائزي وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. وطلب إيرانيون بالثأر خلال مراسم خامنئي، وأبدوا رفضهم التفاوض مع الجهات التي قتلت المرشد الأعلى. من جهة أخرى، ذكر موقع أكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد 2 عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المطالبة بنزع سلاح حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة. يعتزم قادة حلف الشمال الأطلسي الناتو الإعلان اليوم في أنقرة عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعية. وسيعلن عن الصفقات خلال منتدى الصناعات الدفاعية قبل انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة الحلف ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقبل بدء قمة الناتو، أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو، كما قتل شخص في بلغوغود الروسية جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة وفق ما أعلن حاكم المقاطعة. أثارت تصريحات عنصرية أدلت بها سيناتورة براغوانية ضد كيليان أمبابي أمس موجة من الاستنكار، حيث عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصوصا عن دعمه لقائد الزرق فيما اعتبرتها الحكومة باراغواي منافية للقيم والمبادئ التي تلهم كرامة الإنسان. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تعود قضية تنويع الإيرادات في العراق إلى الواجهة مع بدء وزارة المالية إعداد موازنة عام 2027 وسط حديث حكومي عن رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية تدريجيا خلال السنوات المقبلة، عندما تتحدث الحكومة العراقية عن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% خلال 10 سنوات. زياد، هل يمكن اعتبار ذلك هدفا واقعيا قابلا للتحقق؟
5: نعم، بالتأكيد هذا الهدف يعتبر هدف أساسي وضروري لتنمية الاقتصاد العراقي، لكن حسب رأيي سيواجه العديد من التحديات الصعبة. تحقيق هذا الهدف لن يتم بمجرد إعلان سياسي أو تعديل ضريبي. الواقعية هنا تتطلب تحقيق شرطين أساسيين. الشرط الأول هو تحسين كفاءة التحصيل. بالنسبة للعراق لا يعاني فقط من ضعف نظام الضرائب والرسوم، بل يعاني كذلك من ضعف في نظام الجباية. الشرط الآخر هو توسع النشاط الاقتصادي خارج نطاق النفط، لأن الإيرادات غير النفطية في الوقت الحالي مستوى حقيقة ضعيف وتحتاج إلى تنمية عبر خطة وطنية واسعة. الاقتصاد العراقي إذا بقي يعتمد على الرواتب الحكومية والإنفاق النفطي والاستيراد، فسيكون الوصول إلى هدف 45% من قطاع غير النفطي صعبا. أما إذا توسعت مساهمة القطاع الخاص بشكل منهجي في الناتج المحلي المالي العراقي من حدود 37% إلى مستويات أعلى. عندها تصبح الضرائب والرسوم ونظام الجمارك والخدمات الحكومية مصدرا أكبر وأكثر استدامة للإيرادات. لكن من المهم أن يكون المسار في مسألة التنويع يكون بشكل تدريجي. رفع الإيرادات غير النفطية بسرعة قد يضغط على المواطنين والشركات، أما إن تم رفعها عبر مكافحة التهرب وتنظيم السوق وتوسيع النشاط الاقتصادي المنتج فهو الطريق الأفضل اقتصاديا واجتماعيا والأكثر استدامة.
4: وما الدرس الذي يمكن أن يستفيده العراق من مشكلات تطبيق الموازنة الثلاثية السابقة عند إعداد موازنة 2027 زياد؟
5: نعم، الدرس الأهم من تجربة الموازنة الثلاثية هو أن العراق لا يحتاج إلى موازنة أكبر فقط، بل إلى موازنة أكثر انضباطاً وواقعية وقابلة للتنفيذ. الموازنة الثلاثية السابقة منحت الحكومة مساحة أوسع للتخطيط، لكنها كشفت في المقابل أن المشكلة ليست دائماً في حجم التخصيصات، بل في القدرة على تحويل هذه التخصيصات إلى مشاريع وخدمات ونتائج إيجابية ملموسة. عند إعداد موازنة 2027 أعتقد يجب أن يكون التركيز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو الواقعية المالية، بمعنى عدم بناء الإنفاق على افتراضات متفائلة جدا بشأن أسعار النفط أو حجم الإيرادات. العراق ما هو معلوم يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، وأي هبوط في الأسعار يمكن أن تؤدي مباشرة إلى نتائج سلبية على الإنفاق التشغيلي. لذلك ينبغي اعتماد سعر نفط حذر ووضع هوامش أمان مالية وعدم توسيع الالتزامات الثابتة بطريقة يصعب تمويلها لاحقا. المحور الثاني هو تحسين جودة الإنفاق. ليس كل الإنفاق الحكومي مفيد للاقتصاد، هناك إنفاق يخلق بنية تحتية وفرص عمل وإنتاجية، وهناك إنفاق يذهب إلى تضخم إداري ومشاريع متعثرة وعقود ضعيفة بلا أثر. لذلك يجب أن تعطي موازنة 2027 أولوية للمشاريع القابلة للتنفيذ، كما يجب مراجعة المشاريع المتلكئة قبل إضافة مشاريع جديدة في موازنة 2027. المحور الثالث يتعلق بمكافحة الفساد والهدر المالي. لا يمكن الحديث عن تنويع الإيرادات أو إصلاح الموازنة إذا بقي جزء من المال العام يتسرب عبر العقود المبالغ في كلفتها ووجود ضعف الرقابة وتعدد المنافذ غير الرسمية، وكذلك وجود تعيينات متزايدة بشكل غير منتج. لذلك مكافحة الفساد هنا ليست شعارا أخلاقيا فقط، بل أداة مالية مباشرة، حيث أن كل دينار يمكن توفيره من الهدر يعادل دينارا جديدا من الإيرادات، وربما يكون أثر هذا الدينار أسرع من عملية فرض ضرائب جديدة على القطاعات الاقتصادية وعلى شريحة المواطنين.
4: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، موجات الحر تنعش مبيعات المكيفات وتزيد اعتماد أوروبا على المنتجات الصينية.
0: نعم رولا، أدت موجات الحر القياسية التي تشهدها أوروبا إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على أجهزة التكييف، خاصة المكيفات المحمولة، مع تسجيل نقص في المعروض وارتفاع الأسعار في عدد من الدول الأوروبية. وشهدت متاجر في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا إقبالا واسعا على شراء أجهزة التبريد، فيما استغلت بعض الجهات نقص المخزون لإعادة بيع الأجهزة بأسعار أعلى بتزامن مع زيادة كبيرة في المبيعات وعمليات البحث عبر الانترنت.
1: ولماذا تتجه أوروبا بشكل متزايد إلى المكيفات الصينية؟
0: السوق الأوروبية رولا تعتمد بصورة كبيرة على شركة الأسيوية ولا سيما الصينية، لأنها توفر أجهزة منخفضة التكلفة وسريعة التوريد، ما عزز حضورها مع تصاعد موجات الحر. ويرى محللون أن الأزمة عادت تسليط الضوء على اعتماد أوروبا على سلاسل الإمداد الصينية في وقت تتزايد فيها التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وارتفاع الطلب على وسائل التكييف في أوروبا.
1: إلى قطر التي تطبق آلية جديدة للضريبة الانتقالية أو الانتقائية على المشروبات المحلات.
0: بدأت الهيئة العامة للضرائب في قطر تطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلات، تعتمد نموذجا حجميا متدرجا يحتسب وفق كمية السكر أو المحليات المضافة في المنتجات الخاضعة للضريبة. وتشمل الآلية المشروبات الغازية والعصائر والمنتجات القابلة للتحويل إلى مشروبات، فيما دعت الهيئة المكلفين إلى تقديم الإقرار الانتقالي والإفصاح عن المخزون عبر منصة ضريبة ضمن المدد الزمنية المحددة.
3: النشرة الرياضية.
4: مونديال 2026 وفوز إسبانيا على البرتغال في ثمن النهائي، واليوم تلعب مصر مع الأرجنتين.
0: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
6: صباح الخير. مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وانتصار المنتخب الإسباني لكرة القدم على البرتغال في الديربي بهدف دون رد في مباراة دور 16 بالأمس، ليتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي. مباراة الأمس شهدت شوط أول تكتيكي بدرجة كبيرة مع فرص قليلة للجانبين وتصدي من الحارسين دييغو كوستا للبرتغال وأوناي سيمون لإسبانيا لبعض الكرات، وفي الشوط الثاني بداية أسرع من الجانبين وخطورة إسبانيا مع إصابة الظهير البرتغالي نونو مينديش الذي قدم لقاء كبير في مواجهة لامين جمال ويدخل بديلا عن نيلسون سوميدو في الدقيقة 55. البدلاء أفلحوا في قيادة المنتخب الإسباني للانتصار بعد أن سجل ميكيل ميرينيو لاعب أرسنال الإنجليزي هدف لاروخا في الدقيقة 91 من كرة داخل المنطقة من تمريرة فيران توريس. ميرينيو الذي دخل في الدقيقة 85، وعلى الرغم من المحاولات البرتغالية الأخيرة إلا أن النتيجة انتهت على تأهل إسبانيا وخروج رفاق كريستيانو رونالدو في ظهور السادسة في كأس العالم بسن 41، والأخير مباراة 26 لرونالدو الذي سجل 11 هدفا في المونديال، اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 كؤوس عالم. رونالدو ودع الجماهير البرتغالية وسط الدموع. اليوم يلعب المنتخب المصري والمباريات في ثمن نهائي المونديال على الإطلاق، ويلتقي بحامل لقب منتخب الأرجنتين، مباراة مرتقبة للرجال حسام حسن الذين عبروا عقب الدور الاثنين 32 بتجاوز أستراليا بركلات ترجيح. حسام حسن قبل مباراة اليوم:
7: أكيد أن احنا الوقت صاير بين المباراتين، وكان الجو حالة الجو اللي كان الأمطار والسيول اللي كانت موجودة كانت لغت التمرين، لكن احنا بنعرف نعالج الأمور الحمد لله. وطبعا كل الاحترام للمنافس، منتخب كبير بنحترم المنافس، لكن بنفكر في احنا نفسنا احنا هنعمل ايه، وانا راضي على
4: الاستعداد. نوتة عربية
7: في مباراة كبيرة زي في كاس عالم في دور 16، فان شاء الله بطمنك ان اللعيبة ان شاء الله تكون جاهزة ان شاء الله.
6: يعتمد المدرب المصري على خبرة النجم محمد صلاح الذي لعب المباراة الأخيرة على الرغم من المشاكل العضلية وتألق إمام عاشور في خط الوسط الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي صاحب 7 أهداف في صدارة الهدافين رفقة مبابي وإيرلينغ هالاند، تسعى لتفادي فخ منتخب أفريقي في مواجهة ثانية على التوالي مع القارة السمراء بعد الانتصار الصعب في دور 32 ب3 أهداف مقابل هدفين على الرأس الأخضر. الفائز من اللقاء يلتقي بالفائز مباراة اليوم الثانية والأخيرة في ثمن النهائي والتي تجمع بين منتخبي كولومبيا وسويسرا في فانكوفر. مواجهة ربع النهائي تنطلق الخميس بلقاء مرتقب بين فرنسا والمغرب. المغرب تجاوز عقبة كندا في دور 16 فيما تغلبت فرنسا على باراغواي، مباراة اتسمت بالعنف من قبل لاعبي باراغواي وامتدت تداعياتها إلى خارج الملعب مع عدد قوي من قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في رسالة بالأمس إلى عضوة مجلس شيوخ باراغوانية وصفها بالحقارة وعدم الجدار بالمنصب وأنها لا تمثل باراغواي التي أظهر شغفا طوال البطولة. وجاء رد مبابي على ليس عنصرية من النائبة البرلمانية تجاه مبابي والفريق الفرنسي في المونديال. أيضا وخارج المستطيل الأخضر، دافع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن نزاهة حكمه رافائيل كلوس الذي وصفه بالمحترف النموذجي ويحظى باعتراف عالمي كأحد أفضل الحكام الممارسين للمهنة، وهو يتحلى بكفاءة وتقنية وأسلوب واحترام مطلق. وجاء دفاع الاتحاد البرازيلي عن صاحب 46 عاما بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بطاقة حمراء أشهر في وجه فلوريان بالاغان لاعب الولايات المتحدة في مباراة البوسنة لدور 32. تلك البطاقة الحمراء التي علقت لاحقا من قبل الفيفا لتمنح بالاغان فرصة المشاركة في مباراة دور 16 في مواجهة بلجيكا في إجراء توقيت من كافة الأوساط الرياضية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اعتبر أن الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء مؤمنا على المنافسة العادلة. والنزيهة والشفافة هي العمود الفقري لكرة القدم، وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير لكن ليس على هذا النحو. كانت الفيفا قد لجأت إلى المادة 27 من القانون التأديبي لتعليق البطاقة الحمراء. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: 6:45 صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
1: من دمشق، الرئيس ماكرون يفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا. نعش خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في طهران. قمة للناتو في أنقرة اليوم، ونتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35. 28 قتيلا على الأقل في غارات روسية على كييف. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية في ظل مشاركة متدنية. إسبانيا تقصي البرتغال من ثم النهائي المونديال، وبلجيكا تتغلب على أمريكا وتبلغ دور الثمانية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: مدونة اليوم غادة عبد العال،
1: والعنوان يا كرة بتعمليها ازاي.
8: سنة 1969 اندلعت حرب حقيقية بين السلفادور وهندوراس. صحيح ان اسبابها كانت سياسية واقتصادية وحدودية متراكمة من سنين، لكن الشرارة اللي ولعتها كانت مباراة كرة قدم، وعشان كده التاريخ سماها حرب كرة القدم. مباراة مدتها 90 دقيقة كشفت احتقان عمره سنين، وخلت العالم كله يفهم ان الكرة اوقات كتير ما بتبقاش مجرد كورة. وده اللي بيخليني كل ما اسمع حد يقول يا جماعة ده مجرد ماتش كورة، بطلوا تفاهة وما تكبروش الموضوع، ابتسم. لان الحقيقة ان الكورة عمرها ما كانت مجرد كورة، هي على ابسط التقديرات مراية، ساعات بتعكس احسن ما في الشعوب وساعات بتطلع اسوأ ما فيها، لكنها في كل الاحوال بتكشف حاجات كانت مستخبية. اللي حصل بعد فوز المنتخب المصري على استراليا في كاس العالم الحالي مثلا كان مثال على كده. المباراة نفسها كانت ممتعة، والتأهل كان مستحق، والفرحة كانت طبيعية، لكن اللي شد انتباه الجميع ما كانش بس اللي حصل في الملعب، لكن اللي حصل براه. فجأة لقينا الفيديوهات نزلة ترف من دول عربية مختلفة بتحتفل شعوبها مع المصريين، من المغرب والجزائر والعراق والأردن والخليج وسوريا واليمن، وحتى فلسطين الجريحة المبتلاة. تهاني وأعلام مصر وصيحات هستيرية وقفزات في الهواء، كمية محبة صادقة يمكن أكبر بكتير من اللي بعض المصريين كانوا متوقعين. وده لأننا بقينا عايشين في زمن السوشيال ميديا، والزمن ده عنده قدرة غريبة على إقناعك إن العالم كله بيكرهك. 50 حساب مجهول بيكتبوا شتايم فتفتكر إن شعب كامل بيحقد عليك. فيديو مستفز ينتشر فتتخيل إن ملايين الناس بيفكروا بنفس الطريقة، بينما الحقيقة إن اللي بيكتب على الإنترنت غالبا هو الأعلى صوتا مش الأكتر عددا. الناس الطبيعية مشغولة بحياتها، بتشتغل وبتربي عيالها وبتجري ورا لقمة العيش. أما اللي بيقضي يومه كله في خناقة إلكترونية فهو غالبا أقلية، لكنها أقلية صوتها عالي. ولما بيجي حدث كبير يجمع الناس زي بطولة كاس العالم أو مباراة مصيرية، بنكتشف الصورة الحقيقية، وهي أن الشعوب العربية رغم كل الخلافات السياسية والإعلامية لسه عندها مساحة كبيرة للمودة، وأن المواطن العادي في أي بلد عربي ممكن يفرح لفوز آخرين بشكل تلقائي وبسيط ومحبب ومن غير حسابات كتير. وكل ده كان مفاجئ لناس كتير، لأننا بقينا بنبني تصوراتنا عن الشعوب من خلال الترند، والترند بطبيعته مش بيمثل الأغلبية. الترند بيكافئ الاستفزاز لأن الاستفزاز بيجيب تفاعل، أما المحبة فهي هادئة وغالبا مش بتعمل ملايين المشاهدات. عشان كده ممكن تفضل أسبوع كامل مقتنع أن دولة عربية معينة كلها ضد المصريين، ثم تيجي مباراة واحدة فتلاقي مئات الفيديوهات منهم بتقول يا مصر بتعمليها ازاي. احنا محتاجين نفتكر دايما ان الشعوب اكبر من التعليقات واوسع من الهاشتاجات واطيب بكتير من الصورة اللي بتصدرها حسابات مجهولة عايشة على صناعة الفتن. علشان كده لما حد يقول ان انتصار منتخب في مباراة امر تافه هقول له لا، النتيجة نفسها ممكن تكون مجرد رقم، لكن اللي بيظهر بعدها احيانا اهم بكتير من الجون اللي دخل، وبيخلينا نسأل باستمتاع وعلى وشنا ابتسامة واسعة يا كورة بتعمليها ازاي. غادة عبد العال،
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج مع عراب الحظوظ وإبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. ونبدأ بالسؤال عن القمر. نعرف أن القمر في من البارحة في برج الحمل، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم إبراهيم؟
9: نعم بالتأكيد هو موجود. أول شيء القمر في برج الحمل مش بس اليوم، كمان بكرة. اليوم معناش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما الزوايا فعددها 4 وكلها من القمر. أول واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي حوالي ساعة إلا ربع، هي سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر وبلوتو. هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثانية من نفس النوع وحصلت الساعة 3 إلا ربع بالفجر بين القمر والمريخ، تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الزاوية الثالثة جاية الساعة 6 وربع بالمساء، اقتران بين القمر وزحل. هاي بتعني اللي عنده مشكلة في الحاضر مش لاقي لها حل، بهرب من الحاضر إلى الماضي وبيكون مزاج الطبع. آخر زاوية جاية الساعة 8:30 بالمساء، تربيع بين القمر والشمس. هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار.
0: طيب ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
9: نعم، كوكب نبتون اللي هو موجود في برج الحمل، اليوم الظهر الساعة 12 إلى 5 دقائق حسب توقيت باريس، بده يتراجع لغاية 12 من ديسمبر كانون أول.
0: ماذا يعني ذلك؟
9: نعم، هذا الكوكب يا رضا بتراجع كل سنة حوالي 5 أشهر و10 أيام. هذا اسمه كوكب الأحلام والأوهام والإلهام الفني. أثناء التراجع الإلهامات في الفن والابتكارات تتضاءل. أما المشكلة هون هي في الأحلام والأوهام، لأنه لما بتراجع بعض الأشخاص بشعر بمخاوف وهمية ملهاش مصدر، هو بيعرفش منين إجته، وكل ما ازدادت المشاكل عنده بدل ما يواجهها بيهرب منها وبيجاهلها ممكن. والبعض يخلق لنفسه عالم وهمي بيعيش فيه بعيد عن أرض الواقع، في منهم بينجرف وراء الكحوليات والسموم الأخرى. كمان بتظهر علامات الجبن والمخادعة والتغرير، بمعنى بيجينا شخص بيقولنا تعالوا ادخل معنا بهذا المشروع بتكسب الملايين، كله وهم وخيال. أو ممكن الشخص يخدع نفسه، مثلا واحد مريض وبياخد دواء معين، بيقوم بالليل بمد ايده بدوش يضوي الضوء، كسلان بيتناول حبة مش هي الحبة اللي بياخدها، فهوني ممكن يأذي نفسه. هذا الكلام بيطبق على الجميع، ولكن أكثر واحد ممكن يتضرر منه هو برج الحمل. ليش؟ لأنه هو عم بتراجع عنده.
0: إذن هذا من تأثير تراجع كوكب نبتون ابتداء من اليوم في برج الحمل وحتى 12 من ديسمبر كانون الأول. ننتقل الآن لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
9: الحمل طبعا القمر نقل عنده من مبارح بعد الظهر، فبنقول له استغل هاليومين اليوم بكرة قديش بتقدر، واجه مشاغلك أنجز أكبر قسم منها، بس طبعا ما يبالغ في المجهود الجسماني لأن الشمس الموجودة بالسرطان مش عم بتساعده كتير. في كمان نصيحة للحمل، أفكاره مش هلد مقبولة عند أفراد العائلة بهاي الفترة، فيحاول يكون دبلوماسي قدر المستطاع وبتم أجواء رومانسية دافية.
0: ماذا عن الثور؟
9: مع مزيد الأسف الثور هو اللي بيكون تعبان أكتر واحد في كل المجموعة، على اعتبار أنه القمر لما بيكون موجود بالحمل اللي هو بيت المتاعب بيضغط عليه، بيضغط عليه يا نفسي يا جسدي. من ناحية ثانية الشمس بتعوضه، إذن يستطيع مولود برج الثور إذا حافظ على صبره المعهود أنه يواجه مشاغله ينجز قسم مش بطال منها، بس بتم نفسيته مش مرتاحة 100% وأفكاره مش مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: أخبار الجوزاء؟
9: الجوزاء وضع الجسماني اليوم أفضل بكتير من الثور، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للجوزاء أجواء الرومانسية حلوة، بس نصيحة له يدير باله بهاي الفترة من النفقات المتصاعدة.
0: أخبار السرطان اليوم؟
9: السرطان مركز اليوم على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة يثبت جدارته للمسؤولين إذا كان موظف طبعا، ويحافظ على الإنجازات الموجودة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، لا ننصحه بذلك حتى 23 من هذا الشهر. بالنسبة للسرطان، الأشياء الحلوة والأخبار الطيبة إنه الفترات الجاية تحمل معها مكاسب مالية.
0: ننتقل إلى الأسد.
9: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. بالنسبة للأسد في رغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، الأجواء الرومانسية دافية، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، بس كل واحد منهم يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
0: أخبار العذراء.
9: العذراء بيكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس بنقول للعذراء بتكون ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بيهمهم أمره. وبالنسبة للعذراء بتم أفكاره مش هالقد مقبولة عند بعض الأصدقاء.
0: ننتقل إلى الميزان.
9: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية دافية ممتازة جدا، بيعززوها أكثر وأكثر. رغم ذلك ممنوع يفكروا اليوم بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، وتوقيع عقود تجارية يستحسن نأجلها لبعد 24/7 أو بداية 24/7. ولكن إذا في عنا صفقة محرزة وبدنا نوقع عقد ممكن جدا في هذا اليوم، إذا انتبهنا لكافة بنود هذا العقد أو هاي الاتفاقية. بالنسبة للميزان بتم عنده أجواء رومانسية دافية.
0: أخبار العقرب.
9: العقرب العمل راح يتراكم قدامه بشكل ملحوظ في هذا اليوم وبكرة، يحاول ينجز قديش بيقدر لأن الشمس الموجودة بالسرطان تمده بالطاقة والنشاط والحيوية. كمان زملاء العمل عندهم استعداد للتعاون معه. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج العقرب كمان الفرصة متاحة قدامهم. بالنسبة لمواليد برج العقرب بنلاحظ إنه هاي الفترة عم تعطي فرص لمن يبحث عن عمل.
0: ونصل إلى القوس الآن.
9: نعم، القوس عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الدافية بعززوها أكثر وأكثر، ممكن يمضوا وقت حلو مع حبايبهم، بيجيهم خبر حلو بيتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم جيد للنسوة للدخول في الحمل. بالنسبة لمواليد برج القوس بتم شغلة واحدة مهمة، نصيحة لهم يديروا بالهم في هاي الفترة ما يدخلوا بأي شراكة مالية بيندموا عليها.
0: إلى الجدي.
9: الجدي بيفضل اليوم الأجواء البيتية والعائلية والعقارية، هي اللي عم تشغل فيه في هذا اليوم. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم، كمان هم بإمكانهم يدخلوا بعض التغييرات البسيطة في البيت، بس تغييرات جذرية ممنوع لأنه عطارد عماله بيتراجع. اللي بده يقوم بشراء أو بيع عقار كمان ممكن أنه يفحص يتأكد من الأسعار، يشوف الأوراق الثبوتية، بس ما يوقع ما يمضي إلا من 24/7 صاعدا. بالنسبة للجدي بنلاحظ كمان أفكاره مش هالقد مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
0: وماذا عن الدلو؟
9: الدلو نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن كل هاي لمسافات قصيرة. ممكن جدا الدلو يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد ومركز على ذلك. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. بالنسبة للدلو أجواء رومانسية دافية، لكن أفكاره مش هالقد مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
0: ونختم مع الحوت.
9: الحوت طبعا هون في عنده فرصة مالية حلوة، هاي بتيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم ممكن يحصل على هدية. بالنسبة لمولود برج الحوت بهاي الفترة الشمس الموجودة بالسرطان تمدهم بالطاقة والنشاط، وبالتالي بإمكانهم يواجهوا مشاغلهم ينجزوا قسم كبير منه. لكن بنلاحظ الشيء البارز السلبي هون عند الحوت إنه أفكارهم مش مقبولة عند الأحباء، خاصة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
9: نعم، اخترت ممثلة فرنسية من أصل أرجنتيني اسمها بيرينيس بيجو.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
9: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

موتى عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حملت وحملت يا حبابنا بقلبي وبقلبي.

وحملت يا حبابنا بقلبي وبروحي وجه لبنان وعيونه البريئة. أوف أوف أوف أوف أوف سرقت الشمس من أعلى جبالي سرقت الزي من وادي الغميقة سرقت الحب من قلب الأهالي تقدم بجرس صوتي.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: حياتي بالحضور.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنشمة
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
4: إذا ما

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لأصبح مفتونا معنبي حبها لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عيني على عودك.
1: بنوت عربية أغانينا هي.
2: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
1: وكمان هي.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
1: وكمان هي.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
1: وكمان هي.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
1: وهي.
6: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
7: notaarabia.com تستحق السماح.

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تيجي نعيش لو حتى لحظة؟ دي لحظة بالدنيا.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنجمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرى
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
1: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هي،
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي،
2: أيها منديل كفية،
3: أيها منديل كفية،
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هي،
4: قلبي تهدى تهدى، هالحلوة مالك أدى، دمر حياتي هالحب، القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قلبي طيب صوبك يا المحبوب والبعشايق داير داير ترقص يا محبوبي.
1: نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس ايفون ايباد وايبود وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
3: رادوني نص العالم وملعون قلب الراد
1: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي.
1: وكمان هيك.
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة.
1: وكمان هيك.
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. من فانكوفر

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق. جوزيف عطية.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة عربية. نوتة عربية بتحكي لأختك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com.
1: نوتا، نوتا عربية.
0: نوتا عربية بتحكي لاختك وين ما كنت، وين ما كنت.

0: موقع بانر. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي عبر.

0: آه يا حنان.
1: نوتا أريبيا دوت كوم
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: كلاب بوم دي كلاب
1: نوتة بوم نوتة عربية مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: تعاني من العالم تنبيك هديني وإن كان يا قلبك غالي بقلبك خبيني
1: نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة،
1: نوتة عربية.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة وكئيبة.

notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: وكمان هي
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: خرز زرقاء ويغزي العين. شو بتلبق لك على عقلك فولة وانقصمت نصين.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية، نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Please.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: يعني وكمان هي
1: مواسم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا
1: ولكل مستمعي
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: ويما المال الهوى ويما المولاي

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك إذاعتكم جديدة. سليم عساف.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.